مرحبا and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج دنيا انتوا بتسمعونا على محطة PBS.